0: أذكار سوكوما جا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: wano ku Pearl Pharma nga kukuleteddwa
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.

سبيل. أفمن زين له سوء عمله فرأيه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها

ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك.

هواكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما

جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير.

الكفور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.

إلى ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على

مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره

إذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم

محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون

واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفر

وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون

مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفضل

0: وبركاته. أمني يا إمراني محمد السانغو أنفيدي دك معهد حنبل الإسلامي الثانوي غانغو بسابالا رود.
1: تانديك.
0: الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله بلسان عربي مبين وتعبد المؤمنين بتلاوة آياته وتدبر معانيه والصلاة والسلام على عبده ورسوله خاتم النبيين الذي أدى الأمانة امتثالا لأمر ربه ومن لنا التفسير والبيان لما قد يصعب علينا فهمه أو يخفى علينا مراد الله من آي القرآن. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم عزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who sent down the criterion to be a one at the world, and he made it in clear Arabic, and he made the believers to worship him by reciting its verses and pondering against its meanings. May peace and prayers be upon his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the seal of the prophets, the one who fulfilled the trust obeying his Lord Allah subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah, O servants of Allah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwa Allah azza wa jalla. I add my heart and yours to fear Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, Surah Al-Imran, verse 102, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, اتقوا الله حق تقاته في الله سبحانه وتعالى as it should be feared ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون and let death never find you except you are in a state of Islam. عباد الله، O servants of Allah, our topic of today, فضل تلاوة القرآن الكريم, the virtues and the importance

0: الذي بين أيدينا اليوم is with us today فهو القرآن الكريم is the noble Quran الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله of which if was sent on the mountain لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله you'd have seen the mountain very humble and cleave a son of a fear of Allah سبحانه وتعالى فيا عباد الله وسبنس of Allah القرآن جاء من الله تعالى the holy Quran came from Allah سبحانه وتعالى وهو الذي يحفظه and he is the one who gives it protection as Allah سبحانه وتعالى says in Quran سورة الحجر verse 9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون we are the one who sent down the ذكر معنى القرآن الكريم وإنا له لحافظون and we are the one who gives it protection عباد الله للقرآن له أهميات وفضائل متعددة. The Quran has very many virtues and the importances. منهم some of them include هو مصدر الهداية. أولا the source of guidance. الله سبحانه وتعالى says in the Quran. الله سبحانه وتعالى says in the Quran سورة البقرة verse 2 ذلك الكتاب it is the holy book لا ريب فيه no doubt in it هدى للمتقين in it is guidance to those who fear الله سبحانه وتعالى again الله سبحانه وتعالى says in سورة الإسراء chapter 17 verse 9 that إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم indeed the holy Quran this book the holy Quran يهدي للتي هي أقوم guides to that which is most upright يا عباد الله وسبنس of الله وقال صلى الله عليه وسلم also the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said تركت فيكم إن تمسكتم بهما I have left for you two things إن تمسكتم بهما as long as you hold fast to them فلن تضلوا أبدا you're not going to go astray فلن تضلوا من بعدي you're not going to go astray after me leaving the world فهو القرآن الكريم that's the noble Quran وسنة النبي صلى الله عليه وسلم and the traditional saying of the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ثانيا the second verse of the Quran مصدر الشفاء ورحمة the source of healing ورحمة للمؤمنين and the message to the believers Allah subhanahu wa ta'ala again says in Surah Al-Isra chapter 17 verse 82 that وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَى and we send down in the Holy Quran مَا هُوَ شِفَى where there is healing وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ and the message to the believers عباد الله وسبنس of Allah قال إمام ابن القيم الجوزي رحمه الله إمام ابن القيم say that القرآن reciting the Quran هو شفاء التام من جميع الأدواء القلوب والأدواء Abdan is the complete cure of all spiritual and physical diseases, ya ibadallah. So, servants of Allah, a person who is distressed, a person who is worried, a person who recites Surah Al-Fatiha, Ayat Al-Kursi, through reflecting its meanings, he finds comfort, peace, and hope from Allah subhanahu wa ta'ala. أخيرا يا عباد الله the third batch of the Quran شفيع لأصحابه يوم القيامة it is going to intercede for its companion on the day of judgment حديث أبي أمامة رضي الله عنه حديث أبي أمامة from أبي أمامة he says that سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم he said the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said اقرأ القرآن the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم advised us to recite the Quran فإنه يأتي يوم القيامة because it is going to be brought on the day of judgment شفيعا لأصحابه interceding for its companion بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وإياكم بآيات وذكر الحكيم أقول قول هذا نستغفر إنه هو التواب الرحيم وهو البر الكريم
1: نعم أجيرو سيغلوكو مزيندار تمو ينزل يوم مغاندا وفي إمران محمد سانغو كاتي جتوى لينتي يبدأ خطبة سوكا كاتي تادي كيا تيغينا مخطبة يوكو بدي tu adjustinze muko kudachika insha Allah mugenda kukolera dakika 10 kitegeza nti etani soka za khutuba soka dako za zidako za khutuba yo kubiri no ku winding up kitegede bulonji osanyuse kale tugende maso
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sallallahu alayhi wa sallam wa man wallahu amma ba'd usaban sub Allah we are still going ahead with our topic of today fadlu tilawatil qur'anil karim the virtues and the importances of reciting the qur'anil karim qala sallallahu alayhi wa sallam the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said man qara'a al qur'an that anyone who recites the qur'an wastadharahu he preserves it wa halla halalahu what the qur'an does to do وحرم حرامه and he or she prohibits what the Quran prohibited us to do أدخله الله الجنة الله سبحانه وتعالى is going to grant him or her with جنة وشفعه في عشرة من أهل بيته also الله سبحانه وتعالى

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين،

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك.